0: عش ما بي سامبا ماشي مادة عرف ما بقاش عندي برادر شوف ما راكش قامة مادة قامة مادة
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.